wax leen lu rafet adina jëruko politique jëruko wax leen ci jami yalla yi lu rafet bay leen gor yi ngeen di tumal bay leen gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jëruko sallallahu alayhi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku leen ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jëruko tiranga yi sakku leen ko ci dignité non la yonentou sallallahu alayhi wasallam wax sakku leen tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mudu ñama dafa waxtane benen yoon di ngeen noddi gi non ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulillahi lasi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم اتم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسر قوري بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد